بالنور إلى عرشك العظيم المجيد وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.

واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسمين.